يو اي سي او ادريسي هي اي تماوي خا اخونو سي في تا او هي تا غارا تا تين خا اخونو اخو تا كارو كارو تا تين غا سي كي انتي اكس كا اف ام 107 او يخي كي بروغرام ده او بوري كو خوجي تي اكا كو تا تي هنسه كو yamse na khota twa tsiki e ko matesi ya ko khere na kho go ga suwe e khere ka ko tsamse ka ga siebe iri e tsamate kwa ga